0: صباحه ومرين
1: صباحه ومرين
0: صاخو
1: كوم يا وهلا لالا كيلون صاغنا في باتان نو تيجي سمو لوال غات صباحه ومرين
0: صباحه ومرين صاخو مو مكريك
1: تام ما سبولي وليش
0: ايمنين

0: كباها ومرين
1: كباها ومرين
0: ونيس
1: وما تبغي يدخل في سوري شان قلبك لها كباها ومرين
0: كباها ومرين وخوافات
1: مال شكرا دولار
0: مرين مريم ما تري سولا خانيا لو خوشوا بابا اللي لبانتو انتو خنوان
1: كبير جول وينك بنا
0: ايمين امتا ماي

0: خباها ومرن
1: خباها ومرن أبولي
0: أو يسنجاكي
1: بانكي هو تونالو فاطو يا مديمو هاولي تولي قديان خباها ومرن أنتاكي
0: خباها ومرن أسنجاكي مخاخي
1: أمين نسي يا ونيس
0: أمين نسي

0: لباهو مرن
1: تباهو مرن
0: مرنا ماسيسي
1: مرنا كتباها كيبالة على لبن اللي سبين ليتو كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا كيكوبا